0: gunakan sebelum sakitmu datang. Waktumu hari ini masih milikmu, gunakan sebelum usiamu berakhir. Kesempatanmu hari ini masih terbuka, gunakan sebelum pintunya tertutup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan harta kita sebagai jalan menuju keberkahan, bukan jalan menuju kelalaian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
1: آمين
0: والمؤمنين والمؤمنات
1: آمين
0: الأحياء منهم والأموات
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا
1: آمين
0: ولسانا ذاكرا
1: آمين
0: ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه
1: آمين.
0: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
1: آمين
0: واجعل الجنة هي دارنا
1: آمين.
0: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن